تكرما على خدمة المختار وهو أجير. نسوري كوني عبد ذي العرس وحده قديما لغير الخلق وهو نسير.

خسوري قلت والأهل عني تفرقت لمدح التي عنه المدي غزير خرور الورى خرا نسارى بكيدي وسنا سنو

وفي قلبي من رضوانه ما أكينه دنينا به إن الصدور قبور لمولاي حمدي راديا عنه ساكرا على سر سري والخبير خبير رديت به ربا يساقي ما يساء لمن ساء بي تيسير.

وانت بمدحك الصلاة جدير. فصل خالق روض العدال معا بما أوبوا به للبر أنت نسير. فصل خالق تعجيل أوبي بمنيتي فساك على المولى كريم يسير. عليك صلاة من حج مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور. ومنح صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نعبور. ومنح صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. وغني من الفجار والبهر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير. فبصر سوي الإسلام بعجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير. سلام.

ذا السيف وهو سهير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاء دو من جار بسكفور بم أرتجي من مالك نصره على سوي سرك بتسليز حين تجور يسننني واختخت ربي لديهم أسيرا لهم والكل سمى يهور

أسير إلى سي البر والبحر عابدا ولسوا إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله ومالي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساحدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخ ني جوروم ñaar يي بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar يي اي واخ بالا مو am jariñ andak جيف گيس بالا مو am jariñ andak خاملا چا بير اك موميل بالا مو am jariñ andak جوخه اك تابه اك خريتو بالا مو am jariñ andak ماتال وولاري اك دگ فيخو bala mo am njariñ andak samonté ab sarax bala mo am njariñ andak yéné ak dundu bala mo am njariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay génn ci ak dëgg du bari man man bay lallu momul andak rafet aw duxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخ ني جوروم ñaar يي بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar يي اي واخ بالا مو am jariñ andak

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من حبها وكل من اعتنى بها أو أعان على

الأمان. الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قادني قدمته والسورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأزى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي قدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قدمة تسر مشفعا به كفيت ما عثر قد رمت من رب البرايا قدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لا ظما برورا رب الورى وزحزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل فعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السبائب بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله.

ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سجدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع السحب مع سلام وتودح لحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنه مغفرة لكل خير مؤمنه واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمه واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سجدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين القبي شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والسحب وثم اخف الدين يا من من الناس نعم عصمت خير الورى وشأنه عزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذات عليم سجدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين بالليل وسحب معه والسالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سجدنا محمد والآل والسحب يا من جاد بالمآل يا قير منزل وقاب عزبله وقير منزل حباب بسمله صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سجدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة وارتغلنا عن غصوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل بلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسلي سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترده لي يا معين وتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالزال كل ذل وعن حرام نغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة بالحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير نغننا عما عثر وهب لنا إلهة بالألف بغير عسال والنقدر ما نفي وهب لنا بالله لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بطيب وصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سجدنا محمد والآل والسحب عني واستجب سؤالي بحرمة عزبلة منيعة صل على من جاء بشريعة سجدنا محمد وسلم والآل والسحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمه لي من الضر وكل وصمه
بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صل وسلم سرمدي الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلين. وليه فيك الدوام البركة بغير مشرك وغير مشرك، وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر بهاتي. وليه بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات. يا من به تواصل لبليسا وكل شيء قد حوى تفليسا، لك شكوري بعد حمد قالبي يا عالي عن ولد ووالدي. أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا، بحرمة الألف في التعوذ قدد لي العصمة يا معوذي، بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا، بحرمة الواو إلي وجها ما رمت من تقرم متجها، بحرمة الزالب أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن، بالباء واللامين هب لي بركه ولي لجم باقيا بتركه، وليهب بالهاء أنت عاهبات وليأدم خير رسوق وصبات، وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحري وتكن لي والتعن، واطرد بحق النون كل من مرض من غير ما يضرني حيث ورد، وأذهبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحمي يريد، ولقت غيري اللعين حيث راب درا ولا تنله مني المرام، وبالشقاء وترد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا، يسوقه مؤيسا مني الحفيز وليس يلحوني بكيد أو لفيز، بطائه وجه توافه إلى غير جهاتي حفيظا بإله، بألف شيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره، بنونه ردا لنحره جميع ما حاز من كيد وكن يا سميع، بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا، بلامه له الملام تصرف وتثنيه وفؤادي عرف، برائه رد له ما قصدا بجم من الضرر حيث رصدا، بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا، بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي القير، بميمه محا امتحاءه ليا قاجره وليقود سؤليا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صل وسلم سرمدا على النبي سجد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك، ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحل لا تصح به قائدا، ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا، وليكن في الحركات السرمدا والسكنات وحياتي احمدا، وإجس اللعين من جنابي يا من له شكري الضائق نادي، واتقني ما سألني بالعزبلة، وليكن مبشرا بالبسملة، وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا، وليهب بسين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما، وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر، وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد، وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين مع صرفين، وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لس أمين، بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة، وليهب بلانه لسانا صدق وقد لأبدا حسانا، وليهب بالرائي رضوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم، وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه
أتيت الضارعا وليهب الميم ملكا عاجلا بلا حساب.

نورا يسعهم ومنك نفهم بردا لا يقطعهم وليهب بألك الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورداء باللان والراء وقبل الغرضان وليهب بحيه حباء مغلي ولي من يشتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها تجمع علما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا عن النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف زمزم خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سجدنا محمد من عزما وآله وصحبه ووجه يا من له في سمد توجه كل عدو سوى جنابي يا من له حمدي ضائق نادي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف القتل يا قبل نادما يا من تفاني بالنبي الصادما كما جهادي وقيع الماضية جعلتها خير مساع الرادية سلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله زلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل له وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات اللي يقبل آمالي واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر زاد حتي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق صوم وغيره من مانعات الدوم وقبض التبشير والتامينا لأبدا مع الرداء آمينا يا ربنا يا رب

وآله وسهله ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب الرقى سل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والذال والسحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على محمد سماه حامد وآله وسحبه العدول يا كافي الإشراك والتبليل وسلم عليه واجعل النظام باب ورد مع أياديك العذاب صل وسلم يا حميد على الذي سمعت.

الحروم صل وسلم لنا يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه القمات الصالحين الكرم الحمات وصلي وسلم يا قادر يا من إلى أعدائه أبادر على معظم سماه حاشر ولال وسحب الذين بعشروا صل على العاقب وهو تاه مع سلامك وزده جاه وآله وسحبه الأجل يا من به أريتني الأبل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وسحبه الأئمة يا من يزحزح لغيرهم وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وسحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وذال وسحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والذال وسحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صل وسلم يا مؤجدي على الذي سميته بسجد والله وصحبه النجوم الغير يا من هداني لفعل القول صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ظنظم أكبر رديا جعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينظر به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع ودال والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أقتفيه صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقي الحمى عن الرموس وسلم عليه في الجميع يا قرهات نافع سميع صل وسلم يا منير الصف على الذي سمعته ومقف وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلِّ وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومن يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه بالآل الكرام والصحب يا من لي يجور بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالمضمز المقربين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين.

وعندك اجعلني سرور الصالحين. تبدي بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين. صل وسلم من يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا والبر وعلى النشق وشكر النسرين. صل وسلم من يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم يا خيروات. صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من بغيرية وجه اللمم. صل على قاتل كل الأنبياء وقاتل الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم. صل وسلم يا مقيت يحيين على الذي سميته بمحيب وآله والسحب أهل سبقي يا محيا من شئته وطبقي. صل وسلم يا حفيظا يمدي على الذي سميته بمندي وآله وسحبه الأبطال يا محيا الكسل والمطالب. صل على ندب سماه الزاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرور يا من توكلت عليه في الشروع. صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الله العزام وصحبه واذكر لديك ضمن ذاك. صل على نبي سماه الناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه.

يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على نبي أنا طيب مسلما وهو النبي التوبة والذال والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأفرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والسحب وبلبي على سواء اللحب صل صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وسحبه وبلغا نزني إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهيد وسلم عليه في الدار الكرام وسحبه يا من خيورك ترام يا باقيا الكون كليب شاهد صل على نبي سماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه شهيد والآل وسحبه ذوي الوفاق وسلم وآمنا آفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم واشرح بقفتي صدر من تعلم إليك تبت توبة

واجعل بجاهه رد فقلني يا من إلي منك تاتي بشر فل على من اسمه مبشر وآله وسهله مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نظور فل على من اسمه نظير وآله وسهله والسلم واجعل توالي فيه ثهور العلماء يا مانع بي عداك ينظر سن على ما حنث ما هم منزل وآله وصحبه وسلم يا من حنان حاضرا عن ظلما يا من فؤادي به ينور سن على بدر ثم هو نور والآل والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج سن بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النزال خير البشر يا من يفي منك لي الرباحم سن على من اسمه مصباحم والآلم والسحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه رزق تقى هدى سن على هاد سماته هدى والآل وصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع أصحاب الخيرة وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور سل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بالتالي في سرور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع السحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحن عدوكم سل على من اسمه مدعوكم والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأماني يصطفى يا من يجيئني به العجيب سل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي في شكوك العلماء يا من به لنقودة الأنجاب سل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وانقب بالتالي في العناء والملام وسلم وسلم يا على كني من اسمه حفج والآل وسحب ذوي الفقائه ورغضي قلب مع الرقائه يا من بهم لم ينحن عبده سن على من اسمه عفوه والآل وسحب ذوي العنايه يا من به لم تنحن جنايه وسلم عليه وقبل شكره وتحمني عن جانبات المكر يا من به ينقادني مرضي سن على من اسمه ولي مسلما عليه بالله الكرام والسحب واعصم بشني من انسراب وسلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل وسحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحن يتامين صل على من اسمه أمين وسلم بالحزب واجعل كتبه كشفا للغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والترسلم واجعل به فتح الغيوب قلمين سل وسلمن يا أريم على الذي صنعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم والصبر يا من به يلحو جهات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه بالجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا قمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقل لي تمكين سل على من اسمه مكين وسلم عليه في الليل وفي أصحابه في الحال ثم ما يبيه يا من به لم تنحن الفتون سل على من اسمه متين والليل والأصحاب بالتسليم والبركة قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والليل والسحب ذوي الصيان مع سلام وكفني قيان يا رافعا لديك يزكو العمل سل على من اسمه مؤمل والليل والسحب ذوي التورع مع سلام وتقلد أمرعي
يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصوله وآله وصحبه وسلم وبتوالي جد والظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب معا وفي تواليه المقامات جمعا يا باقيا هي تقول رحمة هدي بتسليم على ذي حرمة والآل وسحب ذوي العتاء وكلكل نظر بلا غتاء يا قيل منجد أرى إسكان سني على المختار ذي المكان والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلط الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع سل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما وبي القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسعل غيره كل ذي عدوان سل على قدم صدق الرحمة بشرى وسدم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكس سل على عمس وغيس وغياس وسلم يا من محابل بتياس والآل والصعب ذي المنافع وليكن يا خير معطي النافع سل على هدية الإله والعروة الوسطى صراط الله والنعمة الله وسلم سرمدا والآل وسحب وسعي يحمدا وخذ جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل كلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وسحب وقلد عسمه كليتي يا من كفاني يصدمه أصلي وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وصحب ذوي المشاكل يا من كفاني مكر كل ماكر صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل وصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ظل غدوان يا مغني النغمة عن العدوان يا قر من ناجى ومن يراقب سل على نجم منير فاقد وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب غير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حافظ اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلم والآل والصحاب وبسقائي أخبل السحاب وبيبشر كل عام وسنه من بي يريد من تعالى عن سنه وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالعا لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يقرب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وقد يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني سل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام وتدن شهود يا من به تنقاد للأجور سل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار سل على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وصحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به محب الضلال والظلام صلاة من وهب لي توهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام
وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما اعتلى بالأنصرام صلاة باق يا نبي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام الجهل بما يشتهى أزكى سلام ذي البرايا الأنفع عن نبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم من ما يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلم وسلم وسلم يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان سني على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي محدنا التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهفلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني سور العلماء يا باقيا يقول لي تحسينا فبلي بالتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقبلي عجائب الباقي وردا وجدني صل على من قعد للأهدينا القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي صل وسلما يا رحمن على قليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العصر العظيم البر على شفيعا في البرايا بر مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلامي مضحك بالبر عن نبي خير الورى المقر وآله وصحبه كما ظهر بضرري ولمسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلم المنزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما من قصار حبيا صل على من

وصل من يا قير رفيق على مقرب صماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عسمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بالدنة فلعلم المقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بقيار العلماء فج بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوع وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القدس وآله مع جميع السحب يا واسع وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام القائد الحق وآله وصحبه وخذ جميع ما سأني فيك الكني أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرام به والناظم قرب مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم والسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جاني يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلم في الآل وصحبه في الحال وفي المآل صل وسلم يا فتاح الذي سمعته مفتاح وآله وصحبه والترني ما شئت في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلامي يحضر وآله وصحبه وفضل قديتي بالمنطقة المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من نرضي بالجناس والآل والأصحاب بالكثير يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح الجنة مضيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالضراف صل وسلم قانق الأزمان عن النبي على من إيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين عن النبي على من يقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات عن النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مستحق للحسنات مع سلام جالب الحسنات وآله وصحبه قيد الأمم ولا تبده لجهاتي القمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العصرات وسلم عليه في الآل مع سحابه وللمنى الخير جمعا فجب التسليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه والنظر صحيفة وتتقبل صوره صل على ذي التقى والبراعة في كل خير صاحب شفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني نقرة الملام يا خير منزل له مقامي على النبي الساحب المقام صل بتسليم على في الآل وسحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل ساحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام والصحب وفي جوانب الحرام يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل وصحب وكل يحمدا أزكى سلام واهب الجزيلة عن النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام عن النبي صاحب الفضيلة
ثلاث من قاد له تفضيله والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامحو الشقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزاد على وسيلتي يا صاحب الإذان مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي في خدمة الخيار فانجعل صل وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي وسلم يا مذيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صلي على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صلي وسلم على ذي التاج يا من به فتح الزرتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج يا من على عرشك ذو استواء الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والقفايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة ممنا بلا مطوب عن نبي صاحب القضيل مع سلامه بأهله الكرام وصحبه كما حباب الأنصراب صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرام على النبي صاحب العلام صل وسلم بجميع الآل وصحبه وليستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني عن نبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آلهم وصحبه وكلي بلا معادة والنبر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي ألن قلوب من لم يؤمنوا بك تلن صل على المختار أذن خير مطهر جنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العذاب والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جبلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم من يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وصل من عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقي اللي كان دون همم قد الصلاة لخطيب الأمم وصل من عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمدا مغل صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا عن نبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول
سرور أبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على قليلك سراج من عبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ زمزم في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنايا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سطله خير قديم. يا ربنا قلب سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمل. يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى شبهك يا من لوجهك الكريم النظام كتبت قبلي الايادي العظام بلا اذن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلن ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي عصمه من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الانصار. يا ذا الاراضي والسما سل بلا عبد على من خدمتي قد قبلا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلم عليه واخبر يا غفور لقارئه وألم به النفور واجعل حروف ظن ذا سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلم وسلم عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرؤه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرؤه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط. يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالردى يرتفعا. يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سجدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل الجنة

بأن يصلوا على المختار في الرسل. يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل.

فاقبلهم مني فضلا لا مناقشة وقل بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضي به يا من به سرت ذا هدي ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول

0: الإنسان يسعى جودا وتكون تن ولا تمدنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تمدنه يا مذهب القلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حق خل الرجاء أنا لي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى أنل صل وسلم على المختار في القرآن وبشرا بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واشكر جميعا.

وأرتجي منه في دارين أبكارا كتبت شكرا

tumino daga sukro amali warqol yawma anini makhfara rajul.

0: وارفع وزني بهد الرفيع أبكارا.
1: إني أهاتب النزارة ترى في أرضهم لمالك ملترى. إني أهاتب النزارة ترى في أرضهم لمالك ملترى. إني أهاتب النزارة.

أي عبد الخديم لرسول الله تيقنا بأنني لله عبد الخديم لرسول الله وأنني ما سلت شات برئ من كل من بالكفر صوت جرئ ولا أدائن سوى التنصر إنسى من يمن بالتبصر سبحانه.

أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى من المنى من المنى من المنى لمن من الخلق يريد. سكرته ولا أزال أذكره وبي فادي ولساني أذكره. سكرته ولا أزال أذكره وبفؤادي ولساني أذكر. أحبده بدين الإسلام موحدا له مع إسلامي. أعبده بدين الإسلام موحدا له مع إسلامي.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي، الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي، صلى وسلم عليه الله آله وصحبه ومن والاه، وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه ساهدا بسالك أولى. ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا، فقمت خائلا مهم تشالي أمر جميل الجل أن مشالي، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى. إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة، يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. حدد محلومات ربنا الأليم، يا من به وهبت لي خير علوم، وصل يا رحمن وانتسلما على لسل تقديمه خط لما، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وهو آيات الإله الكبرى، وهو الذي ساق لخير جبرى، وصل يا رحيم وانتسلم على نبيك سهير الألم، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يقول لي مشل مرة عليه أشرم قد تنر البر، ولي توشله بشارات القرر مساسها لخير النهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بجميل نافع قد سميا، صل بتسليمه بلا انتهاء أني على نبيه في البهاء، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يوصله لشي أسرمه بجايه، يا من أما أنشيه على نبيه كان يمه بأسن سوى ويخس سائد من وسم، نهم سفيه من أليه مهتا صلحت والأفن تفوق فيهتا، وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وشفقة، وهو الذي لمن أليه ألفا صل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي، ولي به وهبت في آداتي مقاب عن أكابر ساداتي، ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد، يا من ألا يا من كتابك الأثيث طلبا، ليا ولي هداك طرا خلبا، وفي تلاوتي توليت وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عند ممري والديور، وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل. وصل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والعلماء، سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال. يا من بجايه صلوات النامية، يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية، ولي أمجاه جهلت كجهر كل مجاهد أديت ذجهر، ولي جهلت جملة الصفور ليا سواهد محتهور. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بكريم نافه خبصم، يا صل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم، إلى سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السمع. وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من أمدا، والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قل لي المرامة، والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا، والترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفي فيهم سلما. وجل كتابك مي حيث أكون، يا واحد وحدت لي كن فيكون، يا الله صل وسلم كلهم على حبيبك الرحيم ستالهم، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وجل كتابك من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم، واكسب بخطي ما اكتفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والأليم، ولتهنني بك بمشفه أن كل سالم وكل مطفه، وجلت والفية مثل مرشد وبدني صحيح وقلبي أرشد، أخذت ما أني بالثمن بلا إقالة أتت لي ثمن، لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور، وصل يا رحمن وتسلمي على لفي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وصوبه في الآل والمحال، وصف لي يقاستي والنومي وسول خير جالبات اللومي، وحركات يتحلم وسكنا لك أحب من جميع الأثناء، بغير آفة وخير كدري يا فالبرايا والخدا والخدري، وصل يا رحمن بالتسليم على لفي ضعف تهليمي سيدنا محمد والآل وصوبه في الآل والمحال، وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي، وأن يجسد منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق، وأن يجسد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا، وأن يجسد آله وسببه خيرا كثيرا ولتنر بي لهبه، وأن يجسد جندك الكراما خيرا كثيرا خدت لي مراما، وأن يجسد الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتسد بي أجملين، وأن يجسد والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم، وصل جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم، وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل، وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم عن ضر تهارف، وصل قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا ما هم سواء، وصل عبادك بفهم الأمر لا بافتئام النهي يا ذا الأمر، وصل لي الله صلاة تصب ما ساءنا لخيرنا فيصحب، مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور، ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاذ منك رب خير رسول، سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمحال، وجل بجائه أسيم إنك قد سرورا دائما لجندك، وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسيله سرط الخديم، وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا، وجل كتابتي لديك الداخيات وصالحات لا تصول الناميات، وصف بها لهجنا والأهداء إلى سوايا أبدا وداء، واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أثن ولا جوان كن فيكون، وصل يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا، سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي، يا من فوادي ويدي خد جهلا صرف كتابك به فانجحلا، يا من فوادي ويدي خد جهلا صرف كتابك به فانجحلا، وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا، وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصرت بشر القوم بلا أثر ولا لقر ولا حقر، كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار، وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات، وصل يا رحيم بالتسليم أنا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وصفي في الآل والمهال، يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي، ولي قدت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى، يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى سلئج، يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي، ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري، ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا، في صلاة السلام ننتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى، بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهي بلا، سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال، والتجزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلا السكن، واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك، والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني، يا الله يا صمد إنك أخف وخدت لي جودك من يوم أحب، صل وسلم سرمدا على نبي
2: ناسه كل أقرب وأجنبي في دين محمد والآل وسوبه في الآل والمهال وصل يا دهر بعمد وسكور وبير دابيك وأنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلشش منبها في ذاك آمن لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أهنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بك مه الكتاب وأبك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حدقت مصك الجنان يا غير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تنفس ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خادج جندك سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدتني لك مه الإيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم ألا لفي قفاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال وسي به أني والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكت لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا ألا سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكرى واجبر له خاطر وسر صدرى الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي يا صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال يا من بجاي يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخذ له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موهو قد سئدو من قدما السنواتي جهلت كاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا غصما إلا يقت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرهماني قد جلبتا وليا برهماني قد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرهيم كنت لي بلا إساف يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وصلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سلي وارتسلم في هبط ألا أني ألار لك ألا أني حلاما لك خادما هبط يا الله سلي وارتسلم في هبط أني ألاما لك خادما هبط سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال وسل يا رحمن ولتسلمي على نبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت مصد ولا توجه الجدا والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي لي أتبيه قبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال يا من محا تواجح الإسابي لي أبدا وسرت زهتسابي يا رب لا أفسد ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئلت لي ربي بانصرافي أني ما به كنت زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
3: باكر الشيخ الخديم Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul Serigne Khadim Thiane mi nga xamne mom moko jité and ak Serigne Massey Ndir ak Serigne Baye Serigne Gueye ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam Serigne bi muy Serigne Habibou Lay Mbacké mom Serigne Fallou ginaaw bu jité ndigal ci Cheikh Mamadou Muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na bayé nañ seen kër imam ñew dëkkal Serigne Touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won Serigne Muntaha japp nak né mbollem lo xamné jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak Serigne Touba moko wara yanu wayé Serigne Habibou Mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali wayé da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamné mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tecciit nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko Serigne Habibou

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

0: ñewal nañ fi tay ci studio khatimatul munajat bil khatti and ak jëm juñu wax serigne balla fali ñang bu ndiarem mu am yene barkelu ci khassid ak nuru darini ci teewayu serigne alassane diouf soldaru khasaiti no ngi ñaan kep ko xamni teewlu nga jang mi yalla sa borom jegal say bakkar te bañ la ko topati ba faawu ci barkep alquran ak ci barkep khasaiti bismillahir rahmanir rahim
1: بركب سي عيسى جن نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب وموالاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاح عليه زائدا بذلك أولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل أن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصلي يا رحمن والتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصلي يا رحيم والتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة علي عصرا قد تنير بره ولي توسل بسارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل الذي عشر مئة بجايه يا من حمى أن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة فلاقتوى ألفا تفوق فئة وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجايه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكارح ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا خلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممر والضيور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية أني مسافة سلوك طاوية ولي أمداحي جعلتك جهد كل مجاهد هديت سجتهد ولي جعلت جملة الشهور لي سواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صلي صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم لا سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى الصهاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قل لي المرامى والتجزي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيهم من ظلما وجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق الصلاة قبلت والصوم واكسب بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصطفى عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبرني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت لي زمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وسفلي يقظتي ونومي وسغل غيري جالبات اللوم وحركاتي يجعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري جاز البرايا والقضاء والقدري وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر به لحبه وعني يجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا قتل المرامة وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي والجميع من سره بشر خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واصغل عداك بسوى ما يسر نهج نبيك وسن من حسد واصغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن در ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى واصغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي على الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولي سوى جنابنا يفضي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل بجاي العزيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي أسارات تدوم للمنتقى الذي له شرط الخديم وجل به قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واسرب بها العين والأعداء لا سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلم ولا لي وصعب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا صرف كتابك به فانجعلا وبي حياتي تسوق الوجلا لغير النهي أبدا والخجلا وجدت لي اليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة العادات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صلي صلاة مع سلام انتهى لا على من قلت لي ما يستهى بجاي العظيم إنك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولتجزي

وصعبه في الهال والمآل واشحد لي الدهر بعمد وشكور وبه رضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسسي منبها في ذاك عام اللسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من شعبه والطابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك الشكورية إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معني يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بسارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وزيبه عني والديا يا من به أمري رمم تطيا وجل حياتي له سرورا مؤبدا واسكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصعبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأزهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتشر وجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وخذت لي به لسان العرب وخذ له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما ممه قد شيد من قدما الصلواتي جعلت الطاوية عن المصير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلا يقط بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفعا بلا ضر ولي غلبتا وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي ورسول سلم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكارح الدار يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد وجل عقائدي وقولي والعمل خير مسالها وسقلي الأمل وفي الذي ليطبيح هبلي ما لم ينل حسالهون قبلي وصلي يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا من معا توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي عن المبيع منك ذا احترافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يعصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وسبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهبليا اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم واصرف جوالب السقاء والملام لخير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي.

سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل به بعد صلاة وسلام عليه قد تجاليا كل زلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صلي صلاة سيعد بشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل حروفي به خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل حروفي معجزات أقرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكن في دفع والجلب وطيب لسكون بغير آفة وغير سلبي في أبد ولي معادي يخلبي ولي الصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاسي يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة سيعد بتوسعة على النبي ورسول ذي الساعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني شاكر لك على مهازو والمشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لمختاري فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع شب سلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاح مسحتحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وصلي يا خبير أنفع صلاح ولا الذي بخدمة عبد علاح سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قمة تسر خير النبيين كالكلي يسر وصلي يا وهب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليبجع الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من الأناء القدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تعسر ولا سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أمدا وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي بي يبايع العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاي العظيم النزم على رضاك يا مزيل الكزم وصلي يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رضي ومنتي ما سأليك الكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أمدا وآله وصحبه وعلمي قلبي بجايه وكلي سلمي وشد لي الدار بعني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العدا أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا معزماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي بكشفت ظلمي كما به معه تزلمي والحجاب
وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل واسرف قلوب من قلوني لسوا ما ساءني يا من كفانيهم سوا وإيس الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا وجعل عبادتك عندي أحلى من خيرها يا من لديه الأحلى وجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليبت عظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات والله وكفني الشقاء والندمات وجزي جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا مني للعسل وزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم وعنهم وقل للغرداء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واسرف بجائه لغير كل ما يجر لي شقاوة أو ظلما وصل الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرد الرجب يا من يقود لي به على عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن سفيء قد أذال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تضوم وصل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنظير العلمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم والتسلم هل الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجائه شهور وسنين لي سواهد وذر لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له الذكر والشكر بالحسان وتب على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء عبادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسلي وكل شاهب وخطي عصلي واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماهي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بعبدك الخديم واسرفي لغيره ما ساءه ينشرفي وأبله لطفا جميلا وهبي له مراده بغير الرهب واسرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ضل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتعنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصلي يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير الرازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصحصح المحارم لا سوى قلبي وقال بمها على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوى ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومن يقبل البرورا
واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك الرحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وستري جعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لورضا وصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوقا لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد تحسحت لغيرنا الشقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وجعل بجاي العظيم خطيا على رداك قد أرحت مطيا لقدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني أفقرا وكذبا يا من كفاني الشقا والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صلي صلاة بشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما سأني إلى سواي الضنفرات سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عني سحب بكن والتجزيهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل حروفي به رداك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمني الحرم منه به وزادني محرم صلي صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وسلما عليه في الجميع يا خير معن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره من سفر صلي صلاة لا تزال مدخلة بسرا بتسليم تفي معصلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يصوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي كما جعلته منير السادة الأصياء الأطقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لذكرك المساني يا من به طاب ربي عساني صل صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود ترضى صحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأسقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري شرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جمعد الأولى صلي صلاة لا تزال راقية نامية مسكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ومتوجه الأزل أبدا بجائه يا من به قد عبدا وجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجحلني خديما أسنا ومتوجه الأزل جسدي ولا توجه لجهتي غسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صلي صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي خليق سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واجعل مدائه له وصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وطبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صلي صلاة بسلام الانتهاء لو على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لي سواي قد نفع من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام سيعة وبركات ناميات رفعة على نبي الله بحجة الرجال وزينة النساء من مع المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما مها تقولا
وخدت لي منك ربي على الأولى. صلي صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكر والمسانية وخدت لي منك ربي عالثانية. صلي صلاة لا تجاريها صلاح على نبي الله ضيغم القلاح مع سلام لا يجاريه سلام وبصرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جمعة الأولى. صلي صلاة تضل الأعداء بخير النعوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مضارات ذوي الشقاء. على النبي ورسول العالمي من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من كفاني كل ذي الشقاء وكنت لي بالبشر والبقاء. صلي صلاة تعلم الغيوب على الذي قد سحسح العيوب سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعاصم قلمي سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعظم قلمي. يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع الرجب. صلي صلاة قد سفت من اللغة على نبي الله نور البلاغة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولي سوى جسمي وجهداء ولي سوى يزحده الأعداء. يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا لي نفع في شعبانا. صلي صلاة لي تخلد ولا تنفي العدا معا بسر وعلا إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اختطه لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر والناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وجل حروفيته لي جنة أن يعدا وجنة للجنة. يا من وهبت لي خير فيضان وجبت لي فضلا بشهر رمضان. صلي صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي أعطيته ذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتغرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد. يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في الصوالي. صلي صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء. على الذي كوني قديمه زهر في البر والبار وليقد لي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعلم الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك. بين لهم تبين من لا يغفى عليه شيء قائدا للأخفى. يا مرشدا إلي قاد الرشد يا من له شكر من ذي القعدة. صلي صلاة لتطيب القهر في كل شهر ويقود بالسعيد. إليك بذكر وبالحديث بك من يا معطي تعديس. على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والهكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجياتي ظلمة وسغ لغير حاسدي وألمة. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة. يا من تعالى عن منام وسنة. صلي صلاة لي تقوين المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد ولي يقود كل خير يحمد. على الذي إقدامه لي قادا من قاد خيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وجل حروفي بأفضل البشر في أبد له ردا على بشر
يا من وهبت للشهور بشرا للي أطبت معا والعشرا لي قلت من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صلي صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء ظلم مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يذب الأغيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجل حياتي به خير عياد وجل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موسلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مطفا بسرك القدسي صلي صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما قلا من قاده ودادي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لخطط يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة أموري تسون عن الأخا يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الخدو والآصال ولا الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدى لك وعني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تغلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجع إلي سرمدا على النبي ورسول أعمدا وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تولد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسوه أقلامي بلا خرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يشرف ولي سوايا أبدا ينشرف على الذي نفع ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اقتير لي من المباح وخذ لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل مقري وممري والضيور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض للشقاء صلي صلاة للمنى تصحح يا خير الشاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الدعاء وزعزع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتغرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيودك الكليم نيرة قلوب عزبك وأثع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مساحة لك والذبل الأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأزالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك سكوري بعد حمد خالدي
أن نجزي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا أني يا خير كريم عبدا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفع يا مغنينا عن حاسد ومدفع صلي صلاة أنا هداك طوني وعن مناهك معني يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباه والفلاح هل الذي قمته قد شرفت لغيري العدا معا فانصرفت لا سوى الضري والإفساد والمكر والغرور والعساد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنه الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلا يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين بي وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليقر شكرا وعلما بدعا وعجر النفح تاردا من خدعا وفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله الشكور سرعت بانيا بناء الذكر وجعل مكوسي لك خير الشكر الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قدت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام ليقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح ولا الذي صيرتني قديما وقدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وعقني التقوى ويثر لي ما وصرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصلي بالتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وجل شروعي تارد الأعادي لغير النحو مغزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد قلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بالشروعي تشهد مع سلام بمضيه يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغير الضيرا وليهب بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممر والضيور وجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي من فضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفثالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير النحو لتقود اللائقا مع سلام يدرأ المفاسدا لغير ذاتي ويقين الفاسدا على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفا يا من لغير زحزح المخوفا ولا الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واسكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي معارضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع
ليقط واجبا ومندوبا مها وبايحن كليهما لجماعة صلي صلاة لتقود الكرما يا من لغيري سحسح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري ولا الذي أصل للخيورة صفى بها للعمر والديورة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي القط مع تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا سان ذاتي أنقبع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد زرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر ما على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي النماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدقلاني البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد وجلب جاي العزيم قولي منورا يا ذا العلا وطولي واجعل حقدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب ولي يبكونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجعتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجلب جاه المنتقى حياتي مثرة الحديث والآيات وانصر علي بركات الفاتحة وجعل قلامي للغيوب فاتحة وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل وليع بسورة النساء وعافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم عاصتني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخير مغلقا باب الشرور وهو عني انخلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة عويتني إليك يا كريم يا باقيا سكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف زائه النظام جالبة إلى المنى العزام وجل جميعها أجل بركات وسكناتي هديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المظايا سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني فيه ما سره يا من يسون حي فيه يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي والسرور أبدا وصل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إليه يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصلي يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيبي السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليع في القط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملكو يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء الرصدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي هل الذي جعلته مخدومي يا من به لجت بتقديمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وبكتابتي يا سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة قد تساسه قلوب من لم يحبوني لغير دا حليب مع سلام لي سوى يذهب ما سأني في أبد فيذهب هل الذي قد سحس على السادة إلى سواه وكف الفساد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تسب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتسحب المبيع أني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا ما سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتجود بالغيوب ولي سوى قلبي تصحصه العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وابلو في مسرات تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وابلي والدي في غروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت للربيع صلي صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ووجه المبيع أني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تر لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صلي صلاة لتقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواه يذهب كل عدو وأذن فيذهب ولا الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا وصنا يا من جعلتني خديما أسنى عن نجز والدي خيرا يكسر يا خالقا ما سئت يا موسر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تذي الفيوض ودخا مع سلام ليجود بالوفا فيها على ماح مها مخوفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسنجياتي كلها أن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهور مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالحة قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الشكوري عبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذايب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن موطي البشري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا وعصم قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق
والتقني الضلال والإملاق. وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحص الصالحون قبلي، واخرغ لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صلي صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم. مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل، هل الذي قتله مدادي ما قلا من قادها ودادي. بوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وتا قائدي ما أقوالي وعملي للخير كالأعوالي. أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا كرمتني بكونك الكريم وخدت لي النصرة والتكريم. صلي صلاة لا تجاريها صلاح إلا سوى النحو تزعزع القلاح. مع سلام لي ييسر العاصر على الذي لك به انتهى المسير، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وجل به نسي ما هوايا عونني لي بك على تقوايا. وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان. ولتعصم القلب من الأغيار وجعل حياتي بسر الأغيار. واصغى عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي. لشد شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب. قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب. مع سلام بفلاحي يعترف بلا شقاي من فيوض يغترف. ولا الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسقبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صلي صلاة خير خير جالب ليبدا حليب علم حالب. مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر. هل الذي كونك لي به زهر وكونه لي بك عيدا اشتهر. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرور لخيار القوم. بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صلي صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم. مع سلام النفوه لا ينتهي يقود لي مع ردا ما أشتهي. ولا النبي لا اسمي العربي من لي به قديت ربي أربي. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي. وليا في القط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة. وجعل حياتي أسرا للمنتقى في أهله وصحبه ذوي التقى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكاية لدي مغلقا. بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض. صلي صلاة لتخلد العيان مع السهود والتقود للبيان. مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي. هل الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا شافيا عن لومي. وجل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا قتلنا الرسوخ واليقينا يا من شقى وأهله يقينا. صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد. ولا الذي يسره لذومي حيث البراق حب ذي الحزوم. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا. ولي في التاويل والتفسير قد المغيبات بتيسير. وعصم فؤادي ولساني من لغا وعندك اجحلني النور البلغا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا ألحمتني وفقتني للخير قسمتني من الورى والضير أعطني الشكر على النعماء يا مولد الشفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت الدر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمهجل القيام والصيام وضرر الإنس والضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوام وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش والارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتجزي عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الخفر صل صلاة قد تعيس اللعين وعزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ماهيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تسون ثنوبي وابتلي أن لا يعود للضرر في أبد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد الدر لا تسع لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك تحلني سرور المتقين وهبت لي تحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي الدوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير الشك وبغير وهم واصرف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين الشك يا من يلين الشهر مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يراقي العبد إن أرضاك وجعل فؤادي زائدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما وامر توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب والتونني بك مع المباح إلى الجنان والتزي الرباح هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا والتوني أمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي عمنا يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين
كفيتن العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذن واللوم صيرت قلبي خير علم وعيا صيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل صالحين النيتي وهبت لي ذكر مع الحلاوة وخدت لي تعليم وتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقين لكان بامتلاء الظروف فلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة لو هو لي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآلي وصابه في العالي والمآلي والتجي عني خيرا لم يرى لغيره ولي سواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صلي صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم صلي صلاة تذود العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التصنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محى ما ساءني بالحتى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تدود العسادة لغير النعوى تمنع الفسادة من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من صلبي ولا الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولي سوايا سقطة تسعة عشر صلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صلي صلاة لتخلد السمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يسون لي مغفير لي والدار من الذي قمته في البر والبحر قادت لي عزيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل والصاب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور رافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والط الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي ولي كوني ككل مرسلي وجل حروفك في عال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن به وهبت لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم
الفاسقين عاصما من لومي صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معني مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لخير ذاتي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهله ما قول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان يمسلك رافقتني مصيعا للجنة دار القرار والمنع والبنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بصرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نظلي نفيت شكي وعداي وتهم إلى سواي اللي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما سافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل أني بسلام سرمدا ولا الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجبه عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضا

kon xamna ñu wajjal waxtu wi

بسم الله بسم الله خمنا نيواجه الوقت بي بسم الله نيواجه الوقت بي دفر سابي

بسم الله يليفر سابي واجل وقت بسم الله

cabrón.

بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

bismillah ñu tewlu ñu talal loxey seen mi def ñaan amin amin

0: آمين.
1: بسم الله. كل الفيدرال نور. بسم الله. كل الفيدرال نور. بسم الله. بسم الله كوريل فيدرال نور. بسم الله كوريل بوردو من نيو جيغي سيغامك بي كوريل توبا بوردو من نيو جيغي سيغانو سوكو ديفاي كوريل توبا المان من نيو واديال كوريل المان من نيو واديال
2: Gracias.

وجهت كلي بحمد وشكر.

Sembrano cierre.

0: Bu?
1: لازم خاصة في كبوم بنا.

0: and understood.
1: Window.

0: ما لنا نمط
1: بفضل الله.

على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا الحبانية.

بسم الله كولل توبا البينو يارين جيف نياغ بامنا صلو يارين سيغ توبا فاي بركه بخاسدي خمنا لي فاتلي رك نيغا خمنا دا نو غاري سي باركينغ بي جاكار لو ملني بوليسيه نيغي فا كيغا خمنا دا فاي غاري سي بلاص انديكابي ولا يوني mu dem dem ko saytu ndax dafa melni ñu ngi mën ku garé fofu rek mu léral fa garé du place nga jéma déplacer auto ci sank amna tam benn gonne bu ñu signaler bu reer ci écran yi suñu bokku naari la benn bu ma gis rek mën ko indi ci gamak gi wala ci plateau bi nek ci boy dugu salle bi ñu fexé dalal suñu gannu naari nga xamné ad bi jot ñu ngi and ak ñom liggéey bi inshallah ñu and ak dal comme nuñ ko yag defé

0: الأقدم مي تقبلا نج عيال المصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يصعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبادة تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى وكل من أبكاه ذو الكرسي بكى
1: السلام عليكم مرجي السلام عليكم السلام عليكم

0: bismillah ñu défar sap yi té wajal waxtu bi bismillah ñu défar sap yi té wajal waxtu bi
1: بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي لم أر غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وصيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وحديم له خطابي ومحى الأقدار ولسوانا وجه الغفار عيدتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صار

الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا مشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه

وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبه، وفرِّح أبدًا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدًا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك، مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

0: وشير كل أقرب وأجنبي ولي هب للمسلمين.
1: بسم الله بسم الله كولل توبا مونبلي جيرين جيف يالا سيغن توبا فاي نياغ وامنا سولو كولل توبا اسبان بسم الله كولل انجلتير كولل ناسيونال انجلتير منو جيغي سي غامات بي كولل ناسيونال انجلتير منو جيغي سي غامات
0: سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسر وكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يصعدوا بالضير وكرمت

الذي

بشير كل أقرب وأجنبي ولي هب للمسلمين فروحة يا من محى عن الأذى والترحى محوت ما علي مر من بلاء.

ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير وكرمت الأبرار بالنعيم.

أرسل أمك خير مرسلين عن الذين كفروا بالرسل قل لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضلهم من بارا صن الحديث والفروع كالكتاب.

يعدون صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم

وجهت وجهي في سحر نبي سندي الأكرم الرافع الوهاب شكرا رجوت منه تعلى سكره عملي وارفعه اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمه الصلاة جملتها عني وتسقيره لدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم يصل جل قهارا وجبارا

يحمد خلي صلاة في سلام يحمد من مثل أحمد ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد هو نبينا رسول أحمد تقديمه من هو نبينا رسول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمنه أتى كراما مددا

المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: المؤمنين ولتحقق الرجاء، مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي، وليهب للمسلمين فروحه يا من محى عن الأذى والترحى، محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا.
1: بسم الله.
0: نجع عيال المصطفى بعد الصلاة مع سلام.
1: بسم الله. قل التوبة أنفرس. بسم الله. قل التوبة أنفرس. بسم الله. xamna di fatali mbok talibé rek kenn ku ne fa nga taxawon di julli bo fa mëne taxaw rek ngir ñu mëna duggal duggalante ci sappi sal bi dafa tambalé fess ñu jéma jégé ci kanam rek jëm ci gamak kenn ku ne sapp bi nga togol rek woon fa tok di fatali tam ñi nga xamne dañu garé kon niko joluñ bo waxé légui ci parking grand frère ñu xamne day tej 20 ëlëk ci 8h du matin lay tej lay tiji waat kep ko nga xamne dang fa gar bo meune dem jeli ko gaw amna ben ronol tam bu nek ci parking bi nek de salle sa chamoy plaque bi EC 831 NP dafa melni dafa bloquer auto yu bari bari fim taxaw fof du meune su fa taxaw EC 831 NP melni nak mo ngi bloquer depuis 1 heure de temps kurel tuwa envers bismillah na wa ko neew mën nañu wajal gëna insha Allah
0: بناؤهم يعلو وليس ينسفل أما مبارز العلي فمنسفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن الرحيم وله الأسلام.

nous y a 5 millions de

الأبدان خل الخير سقط منا ما لجل غيره وقل لي الأبدان

Ah!

Balgar. Yeah.

La la la.

la la.

Aí, gordinho, fala. Yeah, la la la la.

Yeah, got back.

아이고, 우리 예수.

0: ארבע יודעות.
1: לא,

Baylor.

Mas a pega. Budon Badal.

يبيض يوم الخسر بعد الخرب رباه من يتلو الكتاب الله يخلد البسر بلا تناي بان لكل من له ما قول أن وسيلتي هو رسول بان لكل من

الكتاب ربي من يعبد بالقران منزله ربا بلا خسران من خرى القران من ازل امن قد خنت ذا والقلب مني مطمئن ان تلاوه الكتاب ملك وستر ما اليه خطب لخار القران نفس الباخي وعصمه الباخي مع الاطلاق محمد عليه

0: أجر الذي يد الكتاب يدمو وسيط دنيا وأخرى يدمو لخير خار الكتاب درر وللذي يتلو تدوم البصر كل مريد بيلوز فليدم تلاوة لخير ذكر خدر سم أجر الإله والجزاء والثواب ينو لمن يقرأ أفضل الكتاب لكل من يتلو الكتاب في زمن الأمن من دور الأحادي والفتن كتب باخ أنزل القرآن داخلة فيه هدى وبانا تلاوة القرآن وجادلا غير الذي يتلو الهدى والوجلا عبد السيد إبراهيم فاطمة
1: مريد
2: أكبر
1: سرين منتقام بك بشير

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح خلقها مدى صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله

ربنا

0: طلع طلع
1: Gracias.

زلة.

0: الله والسلام على الذي
1: يقوم القائد المليم
0: يا بر شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الأعداء والأبرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى زحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا المراغب في آجل كعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي

لك بالقرآن طيب جنان، وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى، وسلما والآل والصحابة، وبسخائي أخجل السحابة، وبي بشر كل عام وسنة، من بي يريد من تعالى عن سنة، وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب، وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة، يا من يقود لي ما أختار، صل على من اسمه المختار، وسلما في

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جديد بكي طالبي دغ سونو كادو اك فونو مانا نيك نيغي لين دي نيو لو بري لول تاجيلن زياره تاجيلن جاتلي نيوب شيخ محمد المنتقى ak nuyoob serigne hamza du mbake mom serigne soaybu mom mi nga xamé ni

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعله

خدمة قد أخرجت مني هيوب يمن فخرجت سيدنا محمد.

سقيا كل ذاتك إما وسلام مرضية على الذي أرضيت سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآلين.

وبعدي في الحال والمآلي يا ربنا يا متعال أنسنا عني يصلي كل سهر وسنا مع سلامك على المشفعين من قاد لي مخجل كل مدفعين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي واكتم له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارة.

وصحبي في الحال والمال، وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا.

من ذيدٍ وبشر واجعل حروفي لولا الذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قومنا مؤمنين الشافية

ودادي وقلمي سنينه مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالقميص هبلوا فوق المنى يا من جعلتم أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب

أبو زارة الأحد وهم له الأيام من يوم الأحد واكتب له يا أبو زارة الأحد وهم له الأيام من يوم الأحد واكتب له يا أبو زارة الأحد وهم له الأيام من يوم الأحد سبحان ربك رب العظيم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتي الرب واحد

0: kon ñu téwlu ñu jëm ci Serigne Touba ñu téwlu liggéey bi ñu wël ko comme niñ ko commencé dañu téwlu ta waaj ñi ciowlé ngir jëm ci Serigne Touba
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ركب سرين توبة بسم الله الرحمن الرحيم

لأكرم الرافع وهاب سكارا رجوت منه تعالى شكره عملي وارفع اليوم من ديني معفارا.

الصدر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا. فجاتني ربي بلال يبلي انا اعود لي برغ لي كل من بارا. على النبي صلي تسليم بالكرماء وارفع وزني بعد رفع أبكارا. على النبي صلي بتسليم بالكرماء وارفع وزني بعد رفع أبكارا.

وفاق جمل والهدايا مهنية درجة المختار حب المرسلي بيعطي الله الدرجات رسلي كل نبي ورسول يتبع خلفه وسيلتي هو المتبع أحمدنا أحمدنا أحمدنا ما إمام أسى كل سوى الناس خمن أسى لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن جماله يسبي فؤاد رأي ونجويني عن افترائي مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لم نلام يسره خطي في كل سنة وخيره من قمة المتسنة لم يخف كوني متي والحب إلى روضتي والبيت زاد وإلى وعلى آلي وسبي للآمن الذي الرف ما يرد في مكة والمدينة بلا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وجلاز الأبيات زادا مبلغا يا قادر يا مقتدر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة المنورة.

عبد الله قديم لرسول الله وانني ما زلت ساتبرئ من كل من بالكفر ساتجرؤي والله داعي نزوي التنصري انسان.

سأكون راحلا أو خاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم هل علي جملة الخلق سد لليوم في يأس مجرمين اللوم بكوني دارين عبد الله خديم عبد

0: أخلين درج فاتي جهر جفاتي
1: ماغي نيان كو جوب تاخاو سانت ليما سيغ توبا تي باكي قصد دك نيو خاتيبو غي يالا غا فك ديوين ناخ سيغ توبا دا فا تونت نصران سي انيو خاتيبو نصارا تورا في ارضهم لمالك مترا جهر جفاتي خادم رب

ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغيرك.

الحماني عن أذى الأحيان. صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف. صلي وسلم يا إله.

من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقدلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المحجلينا وصل من عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي صل وصل من يا رحمن على خليلك ومن ما مان من آله وصحبه وذكرني لدى الكرام الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل

Gelmeyi de değil.